0: ما مر دغاي شيخ الرميتي والقصصبة عبد الملك ود العدادي والشيخ المحبوب المغناوي.
1: الشيخ الأخضر يوجد